0: de l'éveil nouveau dia. Que é essa fé? De chini nouveque. De l'éveil, l'éveil é um jeveil, nouveau dia. هما بس تفي ممكن شيء بما معنى ويبيجن إذا يوجد شدك وبرسف الدف وهابيت بو بجدار يجد نف برنامج شاف وشفان راديو أدهوك ما دو جمارة هنا ما دو هيل هنا إن شيء بريكوفان هر دو هيلال جل ما بجدار بن
1: جبو بيوانديت نفا برنامج راديو أدهوك دا بيوانديت فان جماران بكن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهو.

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كي تو حس بكي شأرشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يادهو.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبك شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك.

0: بريس كاك هم بردوامي تدريخ خلق خدا بريس كاك خالد سيدو سروك فرق بجن فرقسونا كاك كوتا البرلمان العراقي تجل مدى كاك خالد دم باش
1: سچاوا دم باش
0: بلي كاك خالد قشتي بجن چه حاضري يانجي وكو بيكاتت عراقي

شمعت عشقنا لخدام بحنا كالوي ديواري نادينا بين عمرو وصلاح شنقاري خرابنا كي شمعت عشقنا كي منعي

كاين العصفور فصلان برسان وزيش حسنك وداقيس كاكايس دماء وزيك ليتشون بيدر ماشي عبد ما وكاكي مجدال أخو سعدون والله وزيك ليتشون بيدر ماشي

الرجاء وزاوي كوكبي ملانا بنار او يكلك درويش يا عبدي اخو فاطمه الحضره مضى انت مضى وزاوي بسريت الشعر

0: في حقني ابن بريه عدنا بيجير نحرم بمهرمان.
1: هيني جهداريا راديو يا دوكت كان.

صوفي ابراهيم قاصد كديري رندري حالي بابا مجالك ظالم مجالك زنجين مجالك كبار تو ترسى من عبدالله خدنا تتوي ترسي او ترمي حيراني مالهم او يبكيشنا البرمالان وباورانا ازي كان جسم بيت ابراهيم شنقاي بابش مبنيا وانقهارانا ويلا منو اخ دبلا

حيران ابن وهجت معزي تشني اول خزنا رابر ندا حيران ابن وهجت معزي تشني خزنا رابر ندا هجت بهمان ودوس

0: ني راسقيني بوكراوا ناكو ديسكاونتي فيك زوفري خوتكوا جمارة كان دياري كراوا والله عفرم صدف
1: هيني قهداريا راديو يا دوكت كان
2: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم